0: هي كان قبت الشال
1: جي بران لي فوال
0: كنحطو فوق راسي هكا
1: كوم سا
0: كندور واحد الدوره الاولى
1: اوتور دي ما تيت
0: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
1: جان بران لا ديرنيير بارتي جي لان رول انكور اون فوا
0: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
1: جان بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
0: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا عندنا المغرب افريقي المهم
1: كار دي ماروك اي افريك اي دو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

0: سماري ومضحكة
1: كضحكتي أتي حبسة يلدخل خافي كانوا ردين
2: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن وخا عندي الرجل
3: Je me suis toujours senti libre même en couple avec un homme
2: ضحت لي الأمور بأنني أنا ما غاديش نقام مستمرة إلا ما تساعدش معايا هو في أنني نمشي بالسيستم اللي أنا فيه نلعب الكرة ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبة لي أنا الحمد لله فين ما مشيت نحس براسي أنني حرة في ديك البلاصة
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci.

أنا ملع ملحبت به نجادي ولا زلت عنها مرسول ولو على اللحبة المشاني